0: عرفتنا الله ما غايامك.
1: كاميلا اختلخت اتخوتن ختنا الله ما غايامك. I take off my shoes so I don't bring mud inside. كاميلا اختلخت اتخوتن ختنا الله ما غايامك.
0: مغايق
1: مغايق مد
0: مغايق
1: مغايق مد.
2: Thank you for participating with KYUK's Yupik Word of the Week.